0: Baik, alhamdulillah kita sudah terhubung kembali bersama dengan Kang Ustadz Sani di pagi hari ini untuk kajian cahaya pagi kita di pagi hari ini. Kang Sani, kita akan membahas mengenai menjaga amanah menuai berkah. Kang Sani, kami silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له